0: 称若再发动袭击，将遭受严厉局势打击。这一情况直接威胁到了去年由阿曼斡旋、美国与胡塞武装之间达成的脆弱协议，将红海这一关键水域再次推向危机边缘。
1: إذا بدأ العدوان السعودي ومعه الأمريكي في حصار على شعبنا أو في عدوان شامل باستخدام أدواته من المرتزقة فإن الشعب اليمني الذي لبى في لحظات ضعف أولى قبل 12 عاما فإنه على قدر كبير من القوة يريد اليوم مواجهة العدو الأمريكي وإن القوات المسلحة والشعب اليمني يقف خلف قائدة في مواجهة هذا الاستكبار وهذا الصرف وسيكون زوالهم النهائي بإذن الله على يد هذا الشعب المضحي والثائر والجائع الذي سيكون
0: 针对美方言论，胡塞武装严厉警告称，若美方干预，其部队已准备就绪。该组织领导人提醒，任何保护沙特船只的国家将在红海和曼德海峡面临同等打击。随着美国军事资产在中东各地频繁调动，人们越发担忧这场冲突将演变成范围更广的国际对抗。
2: وزارة الخارجية بالأمس أكدت في بيانها أن أي تورط للأمريكي في إسناد السعودي في أي عدوان محتمل على اليمن سيقابل برد ساحق ورد قوية. السيد القائد أيضا أكد من قبل أن اليمن سيتعامل مع كل تصعيد شامل بردود شاملة. هذه المعادلة اليمنية الجديدة لن تسمح بأي اختراق للسيادة أو بأي تمادي ضد اليمن أو حصار لهذا الشعب.
0: 随着海上警报不断升级，阿曼正在紧急展开外交努力，以保留沟通渠道，挽救政治进程。然而随着美方加强地区存在，胡塞武装强化海上封锁，局势仍在恶化。若无法取得立即突破，曼德海峡贸易通道将面临不可预测的战争风险，并影响全球经济。
3: The crisis in the strategic waters is no longer just regional, with military assets deploying and threats intensifying. The coming days will decide if de-escalation can prevail over war. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 下期回来继续关注。王毅分别与伊朗外长和俄罗斯外长举行会谈。刚果金埃博拉确诊病例升至2905例，死亡1269例。